ونسلم على سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد المصطفى المرتضى المرتجى افتخار الأنبياء مختار الأنبياء وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد محترم المقام صاحب عزت و احتشام